وكل خل جاك وكل خل جاك يجيه وقته يوادع موادع وكم خل قال وكم خل قال بعد فرقاه راجع موادع.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: باب له أسرار.
1: سايب في البحر سبي
0: نغم على أوتار.
2: أستاذ بعيد بعيد
0: معنا به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
3: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وين ما كنتم مستمعي إذاعة صوت الخليج، نحييكم بتحية جديدة في يوم رياضي جديد. اليوم ختام الموسم الكروي في دولة قطر، اليوم نادي السد والغرافة في ختام مباريات الموسم، وختام المشهد اليوم بنهائي كاس حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لكرة القدم. صوت الخليج وكالعادة في النهائيات، وتحديدا في نهائي كاس سمو الأمير، معاكم في تغطية خاصة للمشهد الختامي. اليوم السد والغرافة على استاد خليفة الدولي، وإحنا معاكم في صوت الخليج وتغطية للمباراة النهائية. معاكم كالعادة عمر العيسى في التنفيذ، معاي اليوم الكابتن عبد الله المزروعي لاعب نادي الغرافة سابقا، وأبو سالم اليوم متعطش للبطولة وناوي ان ياخذون الكاس المرة الثانية.
1: اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم،
0: على التوالي عاد المرة التاسعة
1: ان شاء الله. اول شيء حبيت اشكر اذاعة صوت الخليج على الاستضافة، دائما تبهرنا بال يعني دائما الاستضافة الطيبة هذه، ودائما تكون هي دائما يقولك مسك الختام. طبعا مباراة نهائية بحضرة صاحب سمو امير البلاد المفدى، دائما ما تكون لها طابع جميل في نهاية الموسم. أيضا تعطش للجماهير لنهاية البطولة ما بين فريقين يعني يعتبرون قطبين الكرة القطرية من ناحية البطولات، وأيضا الجماهير اللي دائما تكون موجودة ومتحمسة يعني حق النهائي هذا. نهاية أتوقع يكون راح يكون مثير، نهائي مثل ما تقول يعني تكتيك بين مدربين كبار، بين لعيبة، يعني الفريقين كل فريق لو فاز نقول يستحق البطولة. طبعا نسينا احنا نمسي على المستمعين الكرام، خليتني انت دخلتني على المباراة
0: اقول لك تبي الكاس انت.
1: والله شوف المباراة هي يعني احنا احمد خليل جاي بعد نسلم عليه وخلي السلام. مباراة مثل ما قلت، مباراة راح تكون فيها جماهير وفيها
0: ندية وفيها حماس. نرحب أيضا بالكابتن أحمد خليل، نجم نادي العربي، نجم نادي السد، نجم الكرة القطرية. مساك الله بالخير يا
2: مساك الله بالخير
3: ونصره ومرحبا محمد وكابتن عبد الله، ومرحب مستمعين صوت الخليج وكل مكان يسمع هذا الصوت. يوم جميل بالنهائي الجميل كأس سبي سيدي سمو الأمير، اليوم الجماهير متواجدة، الكل يطمح أن يشوف أحد الفريقين يفوز بهذه البطولة. لكن أنا اليوم ميولا مع السد، خاصة أنا ثلاث مواسم مع السد. اسمح لي أخوي عبد الله،
1: لا خذ راحتك خذ راحتك،
3: ولكن هي الفرحة للأمانة وحضور سيدي سمو الأمير ومصافحة سيدي سمو الأمير والحشد الجماهيري اللي راح يكون في هذه البطولة. دائما كل سنة نشتاق مثل هذه البطولات الجميلة. إن شاء الله نشوف مباراة جميلة تليق بسمعة الفريقين، خاصة الغرافة ليس بالسهل الفريق، ولكن لربما بعض المباريات متذبذبة من مستوى، لكن في مباراة النهائي تختلف الأوضاع، يختلف الأداء، الروح اللاعبين تختلف. لكن إن شاء الله نستمتع في هذا اللقاء، وشكل ما قلت لك أنا ختامها مشك باللون الأسود
0: السد والغرام،
3: ختام الأسود
0: دبلوماسي
3: الأسود والأبيض.
0: زين تعال شوي هالصوت عشان لا عشان تطلع بعد وياهم عشان يشوفونك، يقول أحمد يسمعون صوتك ما يشوفونك على تويتر.
3: لا يا تويتر اشتغلوا مع السد.
0: زين عطنا أغنية لنادي السد ولا نادي الغرافة، يعني يستاهلون
3: السد اللي بطل الدوري
0: والسد يعني

0: طيب نروح لاستاذ خليفه الدولي مع اخوي عادل عبد الله. عادل
1: مساء الخير اخوي محمد. انا محظوظ جدا اني انا دائما التقي معك في مناسبات رياضيه مهمه جدا، وهذا من محاسن اذاعه صوت الخليج انها دائما تكون في الاحداث الكبيره موجوده في ارض الحدث وفي قلب الحدث ايضا كذلك. اليوم تحيه لك اول شيء اخوي محمد، تحيه ايضا لضيوفك الكرام الكابتن احمد خليل والكابتن عبد الله المزروعي. انا موجود حاليا في استاد خليفه الدولي لحضور هذه المباراه وتغطيتها موفد من اذاعه صوت الخليج، وتنطلق اكيد يعني ان بعد قليل المباراه النهائيه لكاس سيدي سمو الامير، هذه البطوله اللي تعد الاغلى في قطر. نعم. راح يلتقي فيها نادي السد الاكثر تتويجا بهذه الكاس، ونادي الغرافه حامل اللقب اللي يسعى ايضا لتكرار الانجاز وتحقيق ايضا كذلك الثنائيه. المواجهه اخوي محمد وضيوفك الكرام مواجهه تحمل الكثير من المعاني. الفريقين راح يصعدان الى المنصه لمصافحه راعي هذه الاحتفاليه الكبيره جدا سيدي حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني حفظه الله ورعاه في مشهد، اكيد انها راح يختصر قيمه البطوله ومكانتها في الرياضه القطريه بشكل عام. والنهائي هذا العام يكتسب بعد استثنائي، خاصه انه موجود في استاد خليفه الدولي اللي يحتفل بمرور 50 عام على انشائه، وهذا اليوبيل الذهبي راح يكون اكيد شاهد على تاريخ طويل من البطولات واللحظات الخالده. هذا الملعب العريق اللي يجمع بين خبرة السد وطموح الغرافة في ليلة كروية مختلفة، طبيعتها مختلفة عن أي مواجهة أخرى، سواء من ناحية التكتيك أو الحماس أو الحضور الجماهيري الكبير.
0: طيب كلمني شوية عن حضور الجماهير اليوم في الملعب.
1: لا جمهور ما شاء الله، يعني بصراحة يعني أنت تعرف أن أستاذ خليفة بعد التجديد له يعني أصبح أنه يتسع لعدد كبير جدا من الجماهير، ولكن في حضور جماهيري كبير، وهذه المباراة النهائية بكل تفاصيلها بالتأكيد يعني مع هذا الحضور الجماهيري الكل يحاول أنه يسعى أنه يسعد جمهوره ويظفر أيضا كذلك باللقب، ويقدم أيضا كرة قدم عالية المستوى أمام هذا الجمهور اللي متعطش لمشاهدة عرض كروي يليق بمكانة البطولة ويزيد من قيمتها أن الليلة أستاذ خليفة في يوبيلها الذهبي اللي هو يحتفظ فيها.
0: يعني عادل أنا أنتظر معك أيضا لقاءات سواء مع الجماهير في الملعب بالعرف توقعاتهم للمباراة، وحتى مع الإعلاميين إذا كانوا متوفرين معك على أساس نعرف آرائهم حول هذه المباراة النهائية والمشهد الختامي. لكن حتى يعني نوجه رسالة اللي متجهين أيضا للملعب وطالعين من المترو ورايحين استاد خليفة الدولي، ملعب استاد خليفة مكيف حاليا يعني نعم. لا تخافون من الجو إن شاء الله بارد في الملعب. المباراة الساعة 5:30 يمكن يعني هذه سابقا يعني ما يعني إحنا في السنوات الأخيرة ما تابعنا مباراة الساعة 5:30 لنهائي كأس سمو الأمير، فالبعض شوي متخوف شوي من الجو.
1: لا جميل جميل، وننصح أيضا كذلك الجميع استخدام المترو هو أفضل وسيلة، يعني يقولون اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، أنا موجود وجيت في سيارتي، ولكن الأفضل بكل صدق يعني الحضور إلى استاد خليفة الدولي عن طريق المترو سهل جدا وبسيط جدا أيضا لكل الجماهير يعني.
0: حلو المترو أيضا.
1: شكرا لك محمد،
0: يعطيك العافية.
1: بنستمتع جميعا إن شاء الله بعد قليل.
0: برجع لك عادل، يعطيك ألف عافية. شكرا. وإن شاء الله متواصلين معك عبر صوت الخليج وأيضا في تغطية للمباراة النهائية لكأس الأمير.

0: أبو سالم، يمكن اليوم السد والغرافة، يعني البعض يتكلم عن أفضلية نادي السد اليوم عليكم بحكم الأداء في المباريات الأخيرة، بحكم أن السد متوهج وفايز على الحيل بنتيجة خلنا نقول كبيرة، بحكم أنكم عانيت وأيضا أمام نادي الوكرة حتى وصلتوا للمباراة النهائية. كيف ممكن تتعاملون مع هذه الضغوط مع نادي السد اليوم المتوهج، خاصة أن أنتم يعني في المباريات الأخيرة ما قدمتوا صراحة، حتى لو وصولكم للمباراة النهائية ما قدمت المستوى؟
1: إحنا سبق لعبنا مع السد بطولة في كأس الأمير 2012، كنا يعني فريق السد بأفضل حالاته، وكنا إحنا يعني نعاني من نقص في بعض اللعيبة، لكن توجنا بالبطولة هذه بخبرة اللعيبة وروح والحماس. طبعا فريق السد لا يعلى عليه، فريق كبير، فريق عنده عناصر جيدة ممتازة، لكن الغرافة أيضا بوجود العناصر الموجودة اللي طيب بخبرة تخلص لك المباراة.
0: معك عناصر نادي الغرافة، خليفة أبو بكر في حراسة المرمى، إبراهيمي الجانحي أيضا موجود، عمرو سراج موجود، أيضا فرجاني ساسي موجود، أيوب موجود، من عندنا بعد سويانج أيضا موجود، آرون موجود، ريان أحمد موجود، فابريسيو دياز موجود، وسيدو سانو أيضا موجود في نادي الغرافة.
1: في تشكيلة الغرافة توحي أنه راح يلعب خطة دفاعية. طبعا الخطة الدفاعية هاي مش معناته أني راح أدافع في 90 دقيقة، راح ألعب الشوط الأول، يعني مش ما أقول لك متحفظ، أني أنا اليوم لازم مدرب الغرافة يلعب تكتيك سيموني مدرب أتلتيكو مدريد، التحفظ، وأيضا عندي عناصر راح تسجل اللي هو صح. إبراهيمي عندي، الجناحي أيضا اليوم أنا ألعب، ما عندي رأس حربة صريح، أيضا وجوده احتياط خوسيلو هذا دافع للفريق، يعطيك دافع معنوي إنه في لحظة ممكن ينزل يسجل الجول. ففريق الغرافة عنده عناصر خبرة اليوم القادرة اللي تقدر تلعب على على على فريق السد. يعني ما أقول لك التكتل الدفاعي هذا أمر إيجابي، لا بالعكس، أنا ما بفريق يلعب 90 دقيقة دفاع، لكنه يحاول أنه يخطف بخبرة اللعيبة هدف ويقتل المباراة، لأن أي جول على السد راح يقتل المباراة.
0: أي جول على السد؟
1: على السد
0: ولا للسد؟
1: على السد.
0: على السد. زين
2: شد حيله يعني حاسب من اول دقائق عبد الله.
1: صحيح انا اتفق معك،
2: دقائق الاولى هي اكثر دقائق.
0: المايك شوي صوتك حتى ما سمعناه
2: كلش من نساء الصوت. يا عمر لا خليك المايك شوي، شد حيلك شويه لا سمعت، لان انت رياني وبعدين نازم شويه.
0: زين عبد الله المزروع يقول لك اذا الغرافه يبا جول المباراه يعني خلاص بتروح على السد.
2: هني شوف الخبره غير، صاحب البطولات غير، المتمكن غير، العناصر غير، الطريقة والأسلوب اللي راح يلعبها فيها السد. السد لما تأخر بمباريات ورجع من خلال الشوط الثاني يمتلك عناصر قوية بين أصحاب خبرة بين لاعبين محترفين، يعني الكفة تروح بشكل أكثر، ودليل على هذا مو كلامي طبعا، هذا الورق، والإضافة على ذلك المستوى من خلال الدوري العام لنادي السد واللي أثبت أنه صاحب
0: يعني احنا خلنا نقول ممكن يعني المباراه يقتلها السد اذا سجل في البدايه.
2: السد خلاص قاتل المباراه
0: من قبل. يعني
2: جان ميسي عبد الله مزروع يشتغل الشغل عليه،
0: هو يقول لك ان الغرافه بيدشون دفاع ولازم يتعاملون مع السد يعني احتراما للسد، انه والله تلعب بتشكيله دفاعيه تسكر تغلق كل المنافذ على السد، لكن لو سجل نادي السد في البدايه الغرافه قادر انه هو يرجع. احنا الحين نقدم فرضيات بحكم نادي السد انه هو يعني صاحب القوة الهجومية، نادي السد متمكن، نادي السد يقدر يسجل في بداية حتى المباراة.
2: كابتن عبد الله كلامه صحيح، إذا لعبت مفتوح مع السد مشكلة، بطريقة الدفاعي هو شكل أحسن، لكن هو خيل الهجوم الدفاع أمام نادي السد، أنت لو تعدي الدقيقة 20 مع نادي السد وكملت معه ممكنها الجري، لكن لو لعبت معه مفتوح ولا طريقة وأسلوب، خاصة اليوم استاد خليفة الملعب كبير يقدر ينقل من اليمين إلى الشمال بأسلوبه نادي السد. لا تنسى أن نادي السد لعب في الدوري القطري، لعب دوري أبطال آسيا، لعب في مباريات كبيرة خارج ملعبه، يعني بخبرة بشكل أكثر في في في في, في هذه المباريات مثل مباراة الكؤوس. فأعتقد أن اليوم يعني السد يحاول يحسمها من الدقائق الأولى. طبعا اللي شاهدنا نادي الغرافة فريق كبير، ولكن الغرافة ما كان مستوى من خلال الدوري العام وكان أقرب بقريبا يحصل على الدوري لو ثبت مستوى بمستوى متمكن قادر أنه يتم على مستوى. الغرافة نشوف في مباراة زين وكم مباراة نازل المستوى، فبالتالي هذه مش الغرافة حتى بعض الأندية يعني، وبالتالي أنا أشوف أنه اليوم مغار محسومة للأمانة يعني، لا تقليلا من الغرافة، بالعكس الغرافة فريق كبير لكن كمستوى لسه.
1: وخلي أنا دائما أقول لك أن هاي حق الغرافة يتغير 360 درجة. ليش؟ يوم نشوف الكاس اللعبة تحول إلى يعني
2: الفهود
1: الأصليين اللي راح تشوفهم. لأن ليش؟ لأن إحنا أنت يمكن أنا يمكن عشت أجواء وأنت عشت أجواء النهائي، أجواء صراحة يعني مونديالي مونديالي بشكل عام يا أبو غريب، فكنا نستمتع حضور ونشوف الجماهير يعني اللي يقول لك والله ضغط نفسي، لا والله نستمتع في المباريات هذه ونشوف بالذات الغرافة يوصل نهائي. صحيح. يعني احنا نكون يمكن قبل النهائي في بطولتين خذيناها كنا يعني مع السد او مع العربي قبل النهائي مستوانا ما يعني مثل ما تقول ضربه حظ وصلنا النهائي، لكن في النهائي يطلع فريق الغرافه فعل ثاني. اليوم بتشوف ابراهيمي اليوم راح تشوفه واحد ثاني.
0: والله ابو سالم تفاعل جماهير كبير النادي الغرافه، يعني جماهيركم حاضرين للملعب
1: تتكلم
0: مالين استاذ خليفه الدولي
1: تتكلم. يعني انا جماهير الغرافه وجماهير السد من اكبر الجماهير اللي في قطر مع الريان والعربي، فاكيد صاحبين بطولات كبيره الجماهير. اليوم انا اتذكر شخص سلم عليه قال انا كنت اشجعك اتابعك وانت تلعب عمري ما يقارب أنا 14 15 سنه. شوف شلون جماهير، ترى البطولات تجيب لك جماهير. صحيح. احنا في التسعينات يمكن بخلي يدري كنا بخلي كان يزعل اذا شاف النهائي الغرافه كان يطلع زعلان. احنا ما لعبنا معاه الا مره في النهائي، لكن ان شاء الله اليوم الغرافه قادر ويعني انه يتوج يفرح جمهوره. لا تنسى الغرافه ايضا خسر الدوري في امتار الاخيره.
0: صح.
1: بحكم انه يعني ما اقول لك انه لم يختار المحترفين في القسم الثاني اختيار موفق.
2: تبي تصحيح معلومه ولا ما تبي تصحيح معلومه؟
0: عطى تصحيح معلومه.
2: تصحيح معلومه الجماهير اول شيء لا يعلى على فريق نادي الشعب نادي العربي، هذا جماهير قاعده جماهير غاب عن بطولته. نشوف من يوم احنا ما اخذنا اخر بطوله للحين هو اكثر جماهيريا. هذا واحد. تقول انا كنت نشوف الغرافه وكنت انا يمكن تقابلنا احنا واستمتعنا كثير.
1: صحيح صحيح صحيح.
2: امام الازرق والاخضر الجميل ايام كان. انت فعلا كنت تكلمت كلام جميل، كنت يوم نوصل المباراة النهائية يختفي الأداء. صحيح؟
1: اي والله.
2: هذا كان في الماضي، الآن يختلف اللاعبين، تختلف العناصر، تختلف القوة. تتكلم عن لاعبين سابقين وتتكلم عن لاعبين حاضرين، فبالتالي اسمح لي أنا أقول لك لا تقليلا من اللاعبين الموجودين، لاعبين سابقين يعني أنتوا وجماعة أخوياك اللي كانوا معاك كانوا يعني بمعنى الكلمة كانوا لما ينزلوا. أنا لما أشوف أخوي عامر الكعبي في المرمى استانس انبسط. شوف بسالته
1: احمد كنا نركض من يشوت بلنتي الحين يعني تلاقي
0: واحد. في هذه اللحظات وصل حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى لاستاذ خليفة الدولي، ومع السلام الوطني القطري لدولة قطر، ونرجع لكم ان شاء الله بعد شوي.

0: طيب قبل شوي وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأستاذ خليفة الدولي رافقة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني ممثل الشخصي لسمو الأمير للمباراة النهائية الأستاذ خليفة الدولي لحظات وتنطلق المباراة النهائية لحظات وينطلق العرس الكروي لدولة قطر المشهد الختامي والمباراة النهائية عبد الله المزروعي الشوط الأول الغرافة ولا السد ولا بينتهي بالتعادل 0-0
1: راح ينتهي تعادل 0-0 إذا يعني الغرافة استغل خطأ من السد تكون 1-0 الغرافة
0: 1-0 الغرافة مش ست توقع
2: لا الشوط الأول راح يكون 2-0 للسد
1: بل 2-0 مرة واحدة
0: 2-0 للسد
1: قرب
3: 2-0 للسد نعم
0: من اللي بيسجل للسد
3: هذا اللي بيسجل بدنا نعطيك 2-0 للسد
0: 2-0 للسد
3: نعم
0: 2-0 للسد مع احمد خليل و0-0
1: او 1-0 للغرافه
0: او 1-0 للغرافه مع عبد الله المزروعي يعني عمر عمر يقول 1-1 صور عمر زين
3: عمر
0: يقول لك 1-1
4: 1-1
0: اي
4: الشوط الاول 1-1
0: نرجع لكم ان شاء الله بين الشوطين نتابع الشوط الاول ونشوف 0-0 1-0 1-1 ولا 2-0 لنادي السد

0: طيب رجعنا لكم مستمعي إذاعة صوت الخليج بعد نهاية الشوط الأول من نهاية أغلى الكؤوس كأس سمو أمير البلاد المفدى لكرة القدم الغرافة والسد على استاد خليفة الدولي. شوط أول يتقدم فيه نادي الغرافة على نادي السد بهدفين مقابل لا شيء. شوط أول أحمد خليل يقول السد بيفوزون 2-0. الوضع تغير يا أبو خليل.
1: صباح الوضع الحال تغير ما توقعت صراحة للأمانة. شوط مفاجئ للجماهير وعشاق نادي السد بالمستوى لنادي السد خلال الموسم خلال الأداء المقابل كذلك لنادي الغرافة. لكن بشكل ما قال في كابتن عبد الله المزروعي إنه مباراة الكؤوس تختلف فعلا تختلف المباراة صراحة. سيطر نادي الغرافة واستحق النتيجة الشوط الأول. أعتقد أن هدفين يستحقونهم أخطاء لدفاع نادي السد. أعتقد أن السد راح يحس بالمسؤولية بشكل أكثر الشوط الثاني. المدرب وقع بأخطاء كبيرة لهذا الشوط. يعني إذا يبي السد أنه يرد للمباراة يفكر من خلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني. لكن كجماهير وعشاق نادي السد لم يقنع الأداء الشوط الثاني.
0: يعني وضعكم غير ان شاء الله.
2: انا قلت لك
0: يعني انت تقول والله احنا بنسكر.
2: لا لا قلت لك
0: بنسكر تقول في الشوط الاول وبنلعب شوي
2: انا
0: بننهي الشوط الاول على الاقل 0-0.
2: انا قلت لك طريقه خطه المدرب اليوم لازم تبني على اسلوب سيموني اللي هو مدرب اتلتيكو مدريد اللي هو انا اكون متحفظ وعندي عناصر يسجلون. وهذا اللي صار اليوم كان يعني كثافة دفاعية بس عرف عنده ناس تخلص. ونهائي كؤوس هذه دائما احنا دائما نقولها تكسب ولا تلعب.
0: طيب برجع لك بس خلنا نروح مع عادل عبد الله في الملعب وشوي نشوف الأجواء في استاد خليفة الدولي بعد تقدم نادي الغرافة على السد 2-0. تفضل يا عادل.
3: شكرا زميلي محمد. انا معاي الكابتن مشعل عبد الله. وطبعا مشعل عنده وجهات نظر ونفس اتوقع انها نفس وجهات النظر الاخرى اللي ما حد كان متوقع ان ينتهي الشوط بهذه النتيجه. ولكن لم تنتهي المباراه حتى الان. الكابتن مشعل عبد الله حدثنا عن رؤيتك انت كلاعب للشوط الاول.
4: اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم مشكورين على هالاستضافه في صوت الخليج. اكيد اليوم احنا كنا نتكلم في عرس كروي. اليوم ممكن حتى يمكن جمهور غرافه ولاعبين غرافه ما حطوا هالسيناريو. اليوم في عوامل ما نبخس بحق غرافه. لعب شوط اول ممتع تنظيميا دفاعيا. اليوم كفرجاني ساسي او ابراهيمي او حتى الجانحي لعبوا مباراه كبيره صراحه كل فريق الغرافه. لكن هالين كان مميزين بشكل اول. السد اليوم ممكن هو خسر كاماره في وسط الملعب واحنا شفنا الاقوال خاصه اللي داخله من العمق هدفين. ثاني شيء السد اللعيبه اللي كان محتاجهم مش موجودين. واحنا يمكن تكلمنا امس في اكثر من حلقه وقلنا ان السد اللاعب اليوم ساعات ممكن تحتاجه يكون مش موجود. فاليوم ما كانوا موجودين. اليوم تكلم عن كلاودينيو في وسط الملعب، اكرم، عن جوفاني اللي طلع مصاب. فهالتفاصيل الصغيره اللي فرقت مع الغرافه.
3: جميل. لكن هل توقعت يعني من ضمن التوقعات هل كان توقعك انه يكون 2-0 مثلا للغرافه؟
4: لا اوكي ممكن غرافه كان يتوقع انه 1-0 يتقدم نهائيات 50-50. ولكن بهاي المستوى والسد يطلع بهاي المستوى ما في اثنين متوقعين انه كان يطلع السد بهاي المستوى. اكيد السد قادر يرجع، الغرافه قادر يعزز. هل الغرافه راح يصمت ويلعب 90 دقيقه او 45 دقيقه المتبقيه على نفس الرتم على نفس التنظيم؟ اتوقع اذا لعب على نفس التنظيم في ال 45 دقيقه الثانيه فاتوقع الغرافه راح يكون اقرب بشكل كبير. ممكن السيناريو واحنا قلنا مباريات الكؤوس صعبه صعبه صعبه، ولكن كان على الورق السد بفوارق كبيره. يعني ما في اي محلل او ناقد رياضي كان يقول لك ممكن غرافه يفوز، ولكن بهالسيناريو كان صعب. يعني
3: شكرا جزيلا لك. اذا عوده لك زميلي محمد والى ضيوفك الكرام في
0: يعطيك العافيه اخوي عادل عبد الله. يمكن عبد الله المزروعي يعني المستوى اللي قدمتوه في الشوط الاول الكل مستغرب من ادائكم من هجومكم. قلنا الشوط الاول بتكونون متحفظين شوي تتراجعون الغرافه بيكون شوي متراجع، لكن فنيات اسلوب دفاع هجوم وسط. الغرافة اليوم لا يعلى عليه
2: طبعا. الشوط الأول يعني أشكر لعيبة على شوط 45 دقيقة لعبوا بروح قتالية، ومثل ما قلت أيضا أشيد بمدرب نادي الغرافة اللي عرف يعني إحنا قالها مشعل أخوي مشعل إنه اليوم ما بين كلاويديو وكذا واللعيبة لعيبة سد. ليش ما أقول مدرب الغرافة عرف مفاتيح اللعب اللي في السد وعرف يعني وسط الملعب. اليوم بين وسط الغرافة أفضل من السد اللي هو إبراهيمي ساسي الجانحي، ففعلا سيطر على وسط الملعب وقدر يسجل جولين، وكان يعني كان ند كان فريق منظم والحمد لله. هذا اللي توقعته من الفهود، عرف فريقنا ان فريقنا فريق اذا وصل ناي يشوف الكاس صعبه يتخلى عنه يا ابو غريب، صعبه اسالني انا وبالذات مع اي نادي. فالغرافه في شوط ثاني ايضا في هذا التكتيك عنده تكتيك مدرب، وانا دائما اقول الشوط الثاني دائما شوط مدربين. القرافه قادر انه يضيف، وفي نفس الوقت احنا دائما نشوف السد في اخر دقيقه 70 لياقيا ينزل يعني. فاتوقع فرصه الغرافه في هذا في هذه البطوله فرصه كبيره انه يسعد جماهيره ان شاء الله. 45 دقيقه ان شاء الله تكون يعني فرحة الفهود إن شاء الله.
0: فرحة الفهود وين السد في الشوط الأول يا أبو خليل؟
1: الفريقين.
0: لا بقول لك وين السد في الشوط الأول؟
1: والله أقول لك الكل يقول لك حتى كابتن مشعل عبد الله يقول لك الكل مستغرب.
5: على أداء النادي السد من خلال الشوط الأول مو بالسد. طيب. وإضافة على ذلك مستوى نادي الغرافة تغير للأمانة. لكن أنا أقول لك المدرب يعني مستغرب في جوفاني ولا مصاب نزلة ودخل مكانه هاشم علي. يعني إذا لاعب مصاب ليش نزل من البداية؟ هذا واحد. يعني الشوط الأول السد ما لعب بانضباط تكتيكي نهائيا. الخطوط يعني متباعدة، ما استغل حتى الأطراف، ما شفنا بيدو دائما الأطراف، ما شفنا أكرم عفيف حتى بشكل أكثر. وعندي نقطة يعني سؤال، حسن الهيدوس ليش نزل من البداية؟ حسن هيدوس يعني أعتقد وجهة نظري ورقة رابحة ممكن في العشرين دقيقة الأخيرة والآخر ربع ساعة تنزل هو
0: حتى ما شفناه في الشوط الأول.
5: إيه ما بين ما بين
0: واحدة وبرع
5: فأنت يعني نهاية اللاعب اللي بدأت فيه. بالعكس هناك في لعيبة أفضل. اللاعب المحترف البرازيلي
2: فيرمينيو
5: ما شفناه، فيرمينيو وموجود على دكة البدلاء ماشي الأسباب. فكلها نقاط ممكن الشوط الثاني يتغير الحال، يقدر السد طبعا اذا المدرب يقدر. ولكن كرة القدم فيها فرص، اذا استغلت الفرصة راح تعود للمباراة.
0: حارس الغرافة دفاع الغرافة يقدرون يتعاملون مع هجوم السد في الشوط الثاني، خاصة ان السد بده يشون ضاغطين بكل قوتهم في الشوط الثاني، خلاص لازم تسجل.
5: والله شددوا من التسديد من بعيد، انا لاحظت على حتى اكرم عفيف هناك الحسن هيدوس تسداد من بعيد ما وفقوا فيها، ولكن وكان هناك استحواذ لنادي السد من خلال الشوط بس بدون فعالية من الشوط الأول. راح يتغير الغرافة، راح يدافع بكل قوته خلال الدقائق الأولى أساساً ما يحرزوا في أي هدف لإنهاء المباراة. ولكن أنا أعتقد وجهة نظري قلت أنا السد راح الشوط الأول يجيب هدفين صح؟ أحمد القلطيف ما مشى مع الموضوع. لكن الشوط الثاني راح يكون متغير.
0: انا والله يعني احب اشيد بالمهارات الفرديه لاعبي نادي الغرافه خاصه في الناحيه الهجوميه.
5: انا نادي جانحي، جانحي صراحه لعيب لعيب ولد ذلك المصاب وجاني
2: راجع من اصابه، لاعب له مستقبل كبير ولاعب ايضا من اعمده نادي الغرافه ولاعب مثل ما قلت شاب. وجوده مع ابراهيمي الخبره وساسي عطاء يعني ترى انت اليوم تلعب بدون راس حربه صريح. نادي الغرافه لعب اليوم خلينا نكون واقعيين بدون راس حربه صريح، فاعتمد على خط الوسط اللي نشوفه يعني من كرتين او ثلاثه ياب سجل كل. فهذا بعد تكتيك المدرب في خط الوسط اعطى يعني ما بقول لك ان فريق السد يعني في الدفاع وقت ما في الهجمات هذه يبين في ثغرات كثيرة، فالمدرب استغل هالثغرات هذه. وقلت لك أنا هي مدرب يعني شوط مدربين. شوط الأول تفوق مدربنا البرتغالي على المدرب الإيطالي. أنا حتى بداية مثل ما قال أخوي أحمد خليل بداية أنك تلعب الهيدوس، الهيدوس لاعب خبرة مش تقليلا في شأنه، لا بالعكس لاعب كبير ولاعب، بس أنت لا يا بقول مباراة مش معناته أبدأ فيه، عندك عناصر شابة في الفريق تقدر تعطيه وتأخذه مكسب. فأنا يوم شفت التشكيلة عرفت أنه مانشيني متخبط، فقلت الحمد لله أنه بدأ بتشكيلة هذه. فريق الغرافة استغل، وعنده أيضا ترى الغرافة عنده احتياط، لا حد عندنا نقص لكن عندنا لعيبة في احتياط.
5: عجبني لاعب ريان
2: إيه لاعب شاب لاعب، وهذا يحسن للمدرب والإدارة أن لاعب صغير يلعب
5: ريان علي عدل
2: أي عدل
5: صراحة لعيب
2: لاعب
5: واعد
2: إمكانيات كبيرة. احنا نشوف قوة السد حزات تكون من الأطراف، اليوم طرف اليمين بدرو وجوفاني طلع متعور، يعني كان ند لهم صح انه لاعب شاب
5: لا يمسك الكورة ويتحرك تحس انه عنده خبرة.
2: انت تذكرنا يمكننا صغاري بنلعب كنا يصيدنا بعض الامور الحماس كذا، اليوم بين ان هذا واحد عنده حماس
5: مكسب لنادي الغرافة، مكسب للمنتخب ان شاء الله.
2: صحيح يعني هو لاعب بعد ايضا في المنتخب الفئات السنية الشباب او يعني لاعب عنده امكانية، ولاعب يعني يلعب ضد نادي السد بهجومه اتوقع
5: مباراة نهائية
2: ولا ثقلها،
0: ولاعب عنده ثقة يعني
1: اقول لك يلف على نفسه والعباس ما في يعني يشتت الكرة، لا يقول لك انا شوف تحس انه لاعب خبرة يعني.
0: احمد خليل شوط اول صراحة كان ممتع
1: نهائي للغرافة
0: لا لا لا بالعكس
1: ممتع للسداوية كلش نهائية
0: حلو، بس في نهائيات يقول لك والله يعني نهائي يكون ممل، نهائي يكون والله فيه تعادل سلبي، نهائي ما يكون فيه فرص ما يكون فيه اثارة، لكن هالنهائي في الشوط الاول نهائي حتى وان كان من
1: الشوط الثاني عيل
0: وحتى حتى لو كان من جانب نادي الغراهه في الشوط الاول لكنه نهائي صراحه
5: لا الشوط الثاني بيتغير احس استمتع ترى تمني
0: لان تحس ان السد بيرجعون في الشوط الثاني
5: عدد الحس ما يندرى، لكن ان شاء الله يرجع السد يرجع مستواه تجي ثقه اللاعبين، اذا ظل السد بنفس مستوى من الشوط الاول لا بعيده عيل
0: بعيده
5: اي الغرافة ما راح يستبسل الغرافة.
0: احنا بنشوف شوط ثاني بنفس مستوى الشوط الاول؟
5: لا شوف
0: الغرافة بدشون
5: السد بيحسون بالمسؤولية الحين يعرفون شنو المسؤولية، عندك الحين 45 دقيقة اذا ما رجعت بهدف هدف اول من خلال 10 دقائق الاولى من الشوط الثاني راحت عليك المباراة، لان الغرافة ما راح يعطيك مجال ولا يعطيك تشانس، هذه مباراة كؤوس. قلت لك وقال لك عبد الله المزروعي الكابتن قال لك مباراة كؤوس تختلف، انت حنتيني فرصة انا ما مستحيل اعطيك اياها
2: انسى
5: هذا اعطيتني بوكسي وفي صدق حسين
0: ما تخلص في 90 ولا تعادل.
5: شوف انا وجهه نظري ان السد بيرجع السد
0: بيرجع فايز بيقلب النتيجه ويفوز
5: يقدر لا ضربه جزاء يا عمر مستحيل مستحيل عمر يقول لنا
2: على كيف
5: العيسى يقول
2: تقول بلنتيات لا لا لا ما تنتهي بلنتيات
5: لا
2: والله ممكن بس
5: انا لا شوف السد بيرجع
0: زين
5: بس ما في وقت اضافي اعتقد ضربه الترجيح بس السد بيرجع
2: انا ايش قلت لك بدايه المباراه قلت لك اذا الغرافه ياب جول سلم على المباراه انا تذكر انا
0: قالها من الشوط الاول
2: قلت لك
0: قالها واحنا ضحكنا عليه
2: قلت لك
0: اذا قال اذا الغرافه ياب جول عمر لا والله قال اذا الغرافه ياب جول
2: عيدها
5: قال
0: اعتبر المباراة منتهية
5: لا هو قال وصل الغرافة نهائي يختلف
2: وإذا الغرافة ياب جول الأولي بعلى الفريق هذا راح يجيب الثاني ويفتح السد وراح يكون في أخطاء ثغرات راح تكون الثالث وأنا أتوقع تكون يعني بعد السد راح يندفع اندفاع راح يكون خطر عليه وراح الغرافة راح يكون
5: عندكم مباراة أي شيء نهائي يسألوا عبد الله مرزوق
0: على طول
2: على فكرة هاي مباراة النهائي الريان بعد توقعتها اللي السابقة مع مذكر الله يذكره بالخير فحمد الله لكن مثل ما قلت
0: اللي ما عنده رقم المزروعي ترى على طول وطرش له
2: الله يوفق فريق الغرافة ومثل ما قلت النهائي هذا يعني فرصة حق الغرافة يلعب الأسيوية انت بطولة صحيح. الاسيوية طلعت من الدوري مركز رابع
0: في حال فوز الغرافة اليوم الغرافة يلعب في النخبة
2: فوز السد يلعب الريان في النخبة
0: فوز يعني السد يلعب الريان في النخبة فوز الغرافة يلعب الغراف في النخبة والريان في دوري ابطال اسيا
2: في الدوري
1: العربي ما له شيء لا مجموعة
2: العربي السنة الجاية ان شاء الله
0: زين خلي يشدون حيلهم اول شيء.
6: ما نرجع سنياري.
0: زين الشوط الثاني بيبتدي. دعوة للي ما تابع الشوط الأول يحط الكاس ولا يحط أي قناة ويتابع مباراة نهائي كاس سمو الأمير الغرافة ونادي السد. ترى النهائي حلو، مباراة حلوة فيها تحدي فيها إثارة، والسد قادرين هم يقلبون النتيجة حتى في الشوط.
2: بس أنا زعلان على عمر، هو حط أغنية بداية السد ما حط أغنية الغرافة.
0: يا اخي ماجلها لنهايه المباراه.
2: اوكي اوكي اسف يا عمر، بس هذه ترى محسوبه عليك ها. نسيت حطيت اغنيه سد ونسيت الغرافه. ان شاء الله
0: زين اللي يسمعنا مره ثانيه، تابعوا نهائي كاس سمو الامير بين الغرافه ونادي السد، نهائي جميل ونهائي حلو على الكاس واحد اعتقد المباراه منقوله، وعلى البي ان ايضا مباراه ايضا موجوده على البي ان نهائي كاس سمو الامير، فتابعوا المباراه حلوه والنهائي حلو، واللي ما شاف النهائي في الشوط الاول يتابع الشوط الثانيين. عندنا شوط حلو ان شاء الله بين السد ونادي الغرافه مع عبد الله المزروعي واحمد خليل. نواصل معاكم مستمعينا الكرام بعد نهايه هذه المباراه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ألف ألف ألف ألف مبروك لنادي الغرافة. الغرافة بطل كاس سمو الأمير المفدى لكرة القدم بفوز 4-4 على نادي السد. الغرافة اليوم غير، الغرافة اليوم يعني متوهج بأداء، بمستوى، بمهارات، بأهداف. اليوم شفنا نهائي استثنائي قدم نادي الغرافة قدام من؟ قدام نادي السد، اللي يعني الأغلبية متوقعين أن نادي السد اليوم يكون هو الطرف الأفضل، أنه هو اللي يسجل، أنه هو اللي بادر، لكن شفنا اليوم عبد الله المزروع الغرافة غير.
1: الصراحة ألف ألف مبروك لجماهير النادي وأعضاء النادي، إدارة، لعيبة، صراحة اللعيبة إداريين سابقين، جميع أعضاء أو منتسبين نادي الغرافة ألف ألف مبروك. صراحة مباراة صراحة استحق الغرافة الكاس فعلا، مجهود جبار من اللعيبة، أيضا المدرب له دور، الجهاز الفني فعلا يعني عرف شلون يسكر مفاتيح اللعب. وقبل ما نكمل تاني نقول هارد لك لنادي السد، قدم مستوى يعني جيد ونبارك له فوز الدوري. بس الكاس دائما حليفنا في السنوات، من اول عهد نادي الغرافه او نادي الاتحاد كان الكاس هذا يحب كاس سمو الامير، يعني عنده علاقه خاصه مع كاس سيدي صاحب سمو الامير. ففعلا الكاس ذهبت لمن يستحق. الف الف مبروك لجماهيرنا الوفيه الصراحه، اللي كانت يعني ساند الفريق من بدايه الدوري لنهايته وهم متعطشين. ضاع الدوري لكن الحمد لله هذا الكاس، الفرحه يعني فرحة ختام، وإن شاء الله نشوف فريق راح يشرفنا إن شاء الله في الكرة القطرية في كاس في بطولة النخبة إن شاء الله. فألف ألف مبروك لجماهير وعشاق الفهود، من إدارة للجهاز الفني مرة ثانية ولعيبة أخص، ونبارك حق إخوان الكل اللي ساند، اللي كان عنده ثقة ان الغرافة يرجع. في بعض يعني في بعضهم قال ان الغرافة مباراة السد هذه تحصيل حاصل، ان السد افضل كذا كذا. دائما تحليل المباريات هذه حق مشروع للجميع، لكن الغرافة عنده شخصية قوية بخبرة لعيبته، ويعني فعلا الحالة الذهنية، وهذا يشكرون عليها الإدارة، الحالة الذهنية كانت للغرافة أفضل، تحسب لإدارة الغرافة والجهاز الفني. فعلا كانوا مركزين، تركيز عالي وتركيز كبير لجماهير الغرافة. ألف ألف ألف مبروك مرة ثانية لجماهير الغرافة، وهارد لك نادي السد، وإن شاء الله الأفراح جاية إن شاء الله، الفهود إن شاء الله. مبروك شباب.

0: أذكر بس أن احنا معاكم اليوم في تغطية للمباراة النهائية لبطولة كاس سمو الأمير المفدى لكرة القدم. فلو قطعنا شوي عليكم الأغاني والأغاني الحلوة اللي كنتوا تسمعونها قبل شوي اسمحوا لنا واعذرونا. احنا اليوم مع صوت الخليج في تغطية لنهائي كاس حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لكرة القدم مع الكابتن أحمد خليل والكابتن عبد الله المزروعي. نحتفل بنادي الغرافة المتوج بطلا لبطولة كاس سمو الأمير للمرة التاسعة في تاريخه. نادي الغرافة يعادل نادي العربي في البطولات.
1: العموم ألف مبروك ويستحق الأصفر والأزرق ما يستحق إلا الذهب. للذهب أدى أداء اليوم رجولي بمعنى الكلمة, استحق النقاط الثلاث.
0: شفت إبراهيم أفضل لاعب ترى.
1: نعم استحق المباراة النهائية, استحق الأداء, استحق النتيجة بهذا الرجل ياسين إبراهيمي بأهدافه الجميلة وتمريراته بجميع اللاعبين. اليوم فعلا الغرافة أثبت أنه في الدوري غير, في النهائي غير. أدى يعني بأسلوب وطريقة جميلة في هذا النهائي. لو كان الغرافة بهذا الأداء خلال الدوري العام أعتقد أنه يستحق الدوري العام, ولكن اللي فاجأنا بشكل أكبر أن نادي السد ظهر بهذا المستوى ومو مستوى نادي السد بهذا المستوى. السد كان بالأمانة جدا جدا منخفض مستوى, إيش الأسباب ما ندري, كأنه أول مرة يلعب. السد تاه في الملعب, الخطوط المتفارقة, اللاعبين بعيد عن مستواهم, المدرب ما يعرف شي يسوي اليوم في المباراة, خاصة بعد تسجيل الهدف الأول من ثم جاء الهدف الثاني للغرافة. كان هناك عبء كبير على نادي السد برجوع للمباراة. توقعنا أن الشوط الثاني يعود السد, خاصة السد يمتلك خبرة, يمتلك مقومات كثيرة, ولا ننسى مشاركاته كثيرة في المحافل كثيرة وعنده الخبرة في العودة. ولكن عجبني في الغرافة بالأداء, بالبسالة, بالروح القتالية للاعبين, استغلال الفرص والهجمات المرتدة لهذا القائد إبراهيم ياسين إبراهيمي نفوز في هذه المباراة. ففعلا ألف مبروك لإدارة نادي الغرافة, لجماهير نادي الغرافة, للاعبين السابقين نادي الغرافة, لكل من ينتمي لنادي الغرافة, لمنطقة الغرافة اللي هذا بيتنا بعيد.
0: كل الغرفاوية اليوم
2: لا ويلعب ترى عندنا في ملعب الشاطئية يلعب طائر هو مبارك مصطفى الله يذكره بالخير. لا تستاهلون فلازم يكون
0: مبارك لرئيس نادي الغرافة الشيخ جاسم بن ثامر.
2: يستاهل يستاهل يستاهل الشيخ جاسم بن ثامر وإلى أعضاء مجلس إدارة وسعادة الشيخ حمد بن ثامر اللي وسعد سعد الرميحي, وايضا لنائب رئيس النادي الشيخ خالد بن احمد, ولجميع اعضاء ومشجعين الغرافة. فعلا يستاهلون, كانوا قد المسؤولية, ومثل ما قلت يعني الإدارة الحالية والإدارة السابقة يعني مكملين لبعض. اليوم شو أمس شفنا وجود سعادة الشيخ حمد بن ثامر
0: حاليا أخوي عبدالله معي لحظات التتويج اللي هي نادي الغرافة لطاقم حكام هذه المباراة, اسمه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى برفقته جاسم بن البعنين اعتقد رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم, ايضا الشيخ محمد بن خليفة ايضا رئيس نادي السد, وتتويج لنادي الغرافة بطل لكاس سمو الأمير. جاسم بن ثامر ايضا موجود بجانب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لتتويج نادي الغرافة بطل لكاس سمو الأمير المفدى لكرة القدم. أعضاء نادي السد حاليا يتسلمون الميداليات من يد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. السداوية اليوم ما قصروا عبد الله المزروعي, خلنا نقول نادي نافس يعني قلب الموازين في الدوري, حصل على المركز الأول بعد ما كان متأخر في دوري النجوم.
2: صحيح.
0: وقدم مستويات جيدة حتى في دوري أبطال آسيا للنخبة, وبالتالي وصوله أيضا للمباراة النهائية هذا بحد ذاته أيضا إنجاز كبير. السداوية متعودين هم متواجدون في المباراة النهائية, يمكن اليوم ما حالفهم التوفيق أيضا, يعني الأداءهم ما كان بذاك المستوى الكبير قياسا بالمباريات الأخيرة, لكن هذا أيضا نقول هذا هو نادي السد, يعني نادي متعود على البطولات. لكن اليوم نادي السد نقول لهم هارد لك، ما قصرتوا
2: صحيح
0: طوال هذا الموسم.
2: احنا بعد يعني دائما احنا قلنا اللي يفوز مباراة راح نقول له مبروك، والخاسر راح نقول له هارد لك. سد طبعا زعيم الكرة القطرية، بطل آسيا مرتين، بطل الدوري، وبطولات كثيرة في خزائن نادي السد. طبعا مثل ما قلت دائما الكرة الرياضية في قطر دائما تحس انه دائما اخوه، اذا فزت انت اليوم ما عندنا الحمد لله التعصب الكروي، وهذا شيء مرفوض عندنا. بالعكس مبارك شقانا واخواننا السداويه اللي قدموا مباراه مثل ما قلت كبيره، لكن مثل ما قلت هي تفاصيل بسيطه. تمكن الغرافه بقياده المدرب، انا ليش قلت لك المدرب؟ عرف مفاتيح السد وين، بغض النظر عن مدرب السد اللي دخل بتشكيلة مغايرة مثل ما قال أخوي أحمد خليل وغير، فخطة المدرب البرتغالي الغرافة فعلا أثبت أنه مدرب يستحق التواجد في الفترة الجاية مع الغرافة. وهذا
0: حاليا الجهاز الإداري لنادي الغرافة يتسلمون الميداليات الذهبية من
2: استهلون
0: يد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لكرة القدم، هذه البطولة الجميلة، المباراة النهائية الجميلة أيضا، نهائي كان حلو بين نادي الغرافة ونادي السد. احنا قبل أن نطلع للفترة الدينية قبل بعد شوي راح يأذن أذان العشاء عفوا، راح ننتقل معاكم مع الأذان وراح نرجع مع تتويج نادي الغرافة بطل الكاس حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ونرجع ونتكلم عن اللي قدموه نادي الغرافة اليوم في مشهد الختامي، واللي يعني خلنا نقول خلنا نشيد في نادي الغرافة في النهاية، نادي كبير، نادي بطل، استحق الفوز بكاس حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. نرجع مع أحمد خليل وعبد الله المزروعي بعد الأذان.

0: غريبة.
1: افتح اتصال يا عمر لو سمحت.
2: قل لي قبل لا تعطي على الهواء. مبروك ألف ألف ألف ألف مبروك لنادي الغرافة الفوز بكأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لكرة القدم. عبدالله المزروع اليوم مستواكم كان كبير، قدمت مباراة جميلة جدا. نبارك لنادي الغرافة، نبارك لرئيس نادي الغرافة، لكل أعضاء نادي الغرافة هذا الفوز بامتياز. اليوم الغرافة 10 على 10.
1: وبعد حبيت أشيد باللعيبة مثل ما تكلمنا بداية المباراة، اليوم أيوب ما شاء الله عليه لاعب شاب أثبت أنه لاعب يعني في مباراة مثل هذه حساسة كان يعني بطل. ومثل ما تكلمنا عن ريان قدم مباراة كبيرة، ففعلا الخليط اليوم اللي شفناه بين شباب الغرافة وخبرة اللي هو المحترفين الموجودين أعطانا دافع كبير وحماس وروح. فهذا اللي احنا متعودين على الغرافة، النموذج الشبابي ووجود الخبرة مثل إبراهيم اليوم قدم صراحة، اليوم فاجأنا عمره 34 وقدم مباراة كبيرة. يعني أطل لعيبة الشباب درس أن العمر عبارة عن رقم. فنشكر بالذات لعيبة الموجودين اليوم، مش بس إبراهيمي، جميع لعيبة الغرافة اليوم أثبتوا أنهم فعلا فهود ورجال. ومثل ما قلت مش 10 على 10، أنا أعطيهم
3: عبدالعظم الأخير متى العشاء؟
1: العشاء عند عاد الخميس.
2: صورته؟
3: يقول متى العشاء؟ متى العشاء؟ أدرس حق عاد الخميس. ما أقول سؤال
2: عاد الخميس المجلس وين يرد عليك؟
3: لازم يرد.
2: وين شو بيرد عليك؟
3: كلها ترى طالب فلوس
2: بعد. 440-30,000 من داخل الدوحة، يعني 4-4-0-3-4-0. من خارج دولة قطر على 0-0-9-7-4-4-4-0-3 أيضا 4-0. عبد الله مزروعي قال لي افتح الاتصالات ونبي جماهير الغرافة اليوم يتصلون، هم طالعين من الملعب يهنون الغرافة
1: يستاهلون
2: بالبطولة، لأن كل لاعب في الغرافة اليوم يعني يستاهل من هالجماهير، هم حيونه
1: صحيح
2: ويشيدون فيه بصراحة.
1: صحيح صحيح.

0: يقول شفت شلونك ومن عمان متصلين يبون يهنون الغرافه يلا
1: يستاهلون. نقول يا مرحبا.
2: اهلا وسهلا
0: طارق وياك.
1: مرحبا طارق.
2: يسعد الله مساكم.
1: الف مبروك غرفاوي اكيد.
2: نعم 200 مبارك جمهور الغرافه والجميع المشجعين لخارج داخل الدوله وخارج الدوله.
1: يستاهلون. شلون شفت المباراه يا اخوي طارق؟
2: والله مباراه قويه صراحه ما شاء الله.
1: أنا دائما أقول الغرافة عنده جماهير كبيرة في الوطن العربي وبالذات أخواننا في السلطنة أهل وأخوان، ونقول لهم ألف مبروك ألف مبروك الأزرق والأصفر.
2: مبروك إن شاء الله للأمام إن شاء الله للأمام.
1: تستاهل يا طارق تستاهل.

0: كثير ولعيبة وإدارة.
1: مبروك لك، مبروك لك أنت،
0: تستاهلون تستاهل.
1: تستاهل خير، تستاهل خير. الحمد لله على الفوز، والحمد لله يعني المباراة كانت حلوة وقوية بين الفريقين، حضور سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. فعلا عرس رياضي كان اليوم نهاية الموسم، ونشكر كل العاملين على هالبطولة وعلى طلع في الصورة هالبطولة. الحمد لله، الحمد لله.
0: شلون أعصابك يا جاسم اليوم؟ مثلي؟
1: والله أقول لك شيء أبو سالم،
0: صحيح
1: والله أني رايح أنا يعني متأكد من الفوز، وضامن الفوز بالثلاثة والأربعة.
0: صحيح،
1: لأن عوايدهم الغرافة،
0: وإذا لعب نهائي دائما يكون صعب. صحيح،
1: أكيد صعب. فيل لو نرجع حق التاريخ، الغرافة والسد يلاقون في النهائي دائما الغرافة يفوز، خاصة في كأس الأمير اليوم، ويفوز بالثلاثة وبالأربعة.
0: مبروك،
1: الحمد لله، الحمد لله.
0: مبروكين، مبروكين يا جاسم، ويستاهلون جمهور الغرافة.
1: مبروك لك في يوم.
0: الله يسلم،
1: الله يسلم. مشكورين، مشكورين فيه.

0: طيب على 440 30,000 من داخل الدوحة، وعلى 00974 440 300 من خارج دولة قطر. اتصال جاي من؟
1: مين معنا؟
2: معك ولدك سالم.
1: يا هلا هلا يبا، شلونك؟ مبروك، تستاهل تستاهل.
2: حب ابارك لك يا بابا، تستاهل الفوز كلاعب وكمحترف. عندنا احنا بنسميك محترف.
1: محترف انا مخلص يبا، خلاص يبا. شوف
2: حب نقول لك مبروك يا بابا، تستاهل الفوز.
1: تستاهل
2: يا بابا، عوايدك يبا تفوز البطولات تطلع من نادي كبير نفس الغرافه.
1: يستاهلون الغرافه ويستاهلون لعيبه. شلون كانت المباراه ومن عجبك من اللعيبه اليوم؟ حضرت المباراه طبعا، انت ذبحتني بالتذاكر فوديت ربعك، بس ابيك تقول لي شلون عشت الاجواء ومن عجبك من لعيبه الغرافه اللي هم كلهم ابطال الصراحه.
0: لحظة
1: اليوم
0: لحظه حاضر في اي بي صح؟
1: لا لا
0: لان احنا كنا ندور تذاكر ونقول لك لا تذاكر ما تقول لنا ما في.
1: لا لا لا بالعكس،
0: ولدك معطي المنصه.
1: لا لا انا بحبيت هاي النقطه، اشكر اداره نادي الغرافه ان طرشوا حق اللعيبه القدامه تذاكر تذكرتين حق كل لاعب يعني سابق في نادي الغرافه، ويشكرون عليها. بالعكس هاي اثبات، هاي اثبات ان ابناء نادي الغرافه اداره الغرافه لا تنسى.
0: سالم منصه صح؟
2: لا والله مش الجمهور.
1: شفت شلون؟
3: تواضع. يبا سالم
1: احمد خليل معاك.
3: يبا سالم مبروك يا يبا، والف مبروك، وجعل ان شاء الله الفرحه دوم عندكم. وانا صراحه بفتخر فيك لما تتصل وتقول حق ابوك هذا الكلام الجميل، لان ابوك يوم من الايام كان

0: واحد من لعيبة نادي الغراف ومنتخب قطر، فبالتالي لما ولدي يتصل عليه ويقول له هذا الكلام فجزاك الله خير، وهذا الشيء الجميل لما نسمع من ولد يهني أبوه بالفرحة وبالإنجاز هذا. وأنا صراحة فخور بكلامك الجميل لأبوك صراحة، وألف ألف مبروك أيضا ومن هلا عليه حبيبي. قول
1: مشكور مشكور أبوي بعد ما قصر معي، هو اللي حببني في الكورة وخلاني أندمج في الكورة. ما هو أول ما انولدت تعال معي مباراة على طول.
2: بس الحين
1: أول مباراة حضرت شلت كأس الأمير 2012 ما قصر معي.
0: هذا الكلام اللي نحبه، شوف الكلام
1: الحمد لله الحمد لله
0: يقول حبيبي وبحفزة، ونشوف العيال يلعبون في الأندية.
2: صحيح.
0: بالتالي هذا الشيء اللي نفتخر فيه صراحة.
2: هذا علمتنا بلادنا الطيبة إن إحنا عيالنا نغرز فيهم حب الرياضة وحب الوطن. وبس شد حيلك باب الدراسة يبا، ها لا تنسى. أوكي
0: لحظة يبا تلعب مهاجم؟
2: يلعب كل شيء.
0: كفو علي والله. جوكر. الله يوفقك.
2: جوكر.
0: الله يوفقك
3: يلا. الله يوفقك يا سالم. ألف ألف مبروك لك. ولكل غرفاوي اليوم الفوز بكاس سمو أمير البلاد المفدى لكرة القدم. عمر عطنا اتصالات، إذا في اتصالات نبي جماهير نادي الغرافة اليوم نحتفل معاهم بالفوز بكاس سمو الأمير.
2: يستاهلون يستاهلون.
3: عبد الله المزروعي طلب لنا الحين العشاء والسويت جاي، فالسهرة اليوم صباحي
2: إن شاء الله. يستاهلون إذاعة صوت الخليج.
3: لا تقول لي بحرك
0: عمر جلسي
3: في الطريق توه داش على سمون الغالب.
0: عبد الله السلام والسلام.
2: يستاهلون.
0: لازم العشاء. شو العشاء عبد الله؟
2: عند المنيو عند
0: عمر
3: يقول تطلبه وأنا بدفع.
2: لوزار لوزار.

0: بتبدل الغرفاوية يتصلون وعطوهم أرقام
1: وتصلون
2: ما عليه لحظة اليوم برشم يستقبل 4 أهداف كحارس وحارس منتخب وأربع أهداف ويعني واصلني أن برشم يستقبل 16 هدف في آخر مباريات.
1: إذا أخطأ منه بقول مو أخطأ منه
2: يعني يعني ما يتحمل مسؤولية.
1: لا لا لا
2: صعب 4-1 اليوم.
1: لا هدف صعب عليه. حارس متمكن حارس جيد صراحة لكن الأهداف لو سألوا لحتى أنت أخطاء دفاعية قاتلة سواء جماعية وتكتيكية جماعية وفردية للخط الخط الوسط للسد والدفاع.
2: طيب
1: اليوم في تذبذب بشكل كبير ما يتحمل. ذكرتني يوم كنت أنا بنادي السد فاز علينا الغرافة بعد نفس الشيء بنفس النتيجة.
3: صحيح
1: عرفت وكان نفس المشكلة الدفاع نفس الأهداف نفس الأسلوب كانت الأخطاء الدفاعية واستقبل فيها 4-2 يمكن أو كم 4-3 ما أتذكر لكن فاز فيها نادي الغرافة في البطولة وبالتالي نشوف برشم ما يتحمل هذه الأهداف اللي دخلت في مرمى
2: يعني خط دفاع نادي السد هالدرجة خلنا نقول سيء
1: جدا دليل على ذلك الأهداف دليل على ذلك إن أنت لما إبراهيمي اليوم يسجل 3 أهداف يستحق أفضل لاعب فعلا اليوم قام يحاور على راحته يحطها أنت تخيل تدي الهدف الأخير يمكن يسجل إبراهيمي من اللي قاعد معاه الدفاع حسن هيدوس والراجع
3: وهذا الغرافة بدون رأس حربة صريح
2: يعني. عبد الله شلون يعني نادي بطل لدوري النجوم بطل يعني احنا صحيح احتفالات ونقول هارد لك للسد وسد زعيم الكرة القطرية صح لكن شلون نادي بطل لدوري النجوم نادي ينافس على يعني بوصل لأدوار متقدمة في دوري أبطال آسيا يخسر بنتيجة كبيرة ويسمح للاعبين نادي الغرافة يعني بأنهم حتى يحورون نص الدفاع يسجلون يرفعون يتقدمون ويسجلون بأريحية خلنا نقول ما حصلوا نادي الغرافة ترى صعوبة
3: لا مش مسألة الصعوبة أنت هني تجي دور الحالة الذهنية الغرافة يعني بين أنه مهيئ ذهنيا أكثر من السد كثرة
2: هل السيد ما احترم نادي الغرافة؟
3: يعني ممكن تقول انه مثل ما قلتوا الناس كلها هني في الـ في الـ في الوسط الشارع الرياضي الوسط الرياضي كلهم متوقع ان السيد يفوز وانا قلت لك ترى الحالة الذهنية ترى مهمة في في في اللعيبة مثل ما قال اخوي احمد احنا قبل كنا نجي متحمسين كذا الان لا الحين في عقلية احترافية لازم تهيئ اللاعب ذهنيا ونفسيا فالعالم كلها تقول والله السيد هو اللي بياخذ الكاس لكن اليوم القرافة واجه فريق قوي متمرس
1: يعني دور الجهاز الفني والإداري كان
3: دور إيه لا دور أيضا لأن ما وغير هاي ترى أنت اليوم أبدأ في بعض اللعيبة اللي ما لعبوا أبدأ في مباراة مثل هذه حساسة فهني أعطاك دور المدرب القرافة لعب بطريقة دفاعية بس يعني قدر يسيطر على المباراة بشكل كبير احنا قلنا راح يلعب تكتيك سيموني بداية المباراة لكنه فعلا احتاج جول ومثل ما القرافة يجيب جول راح يجيب الثاني والثالث وهذا اللي صار ان دفاع السد ايضا احنا دائما شفناه في الاسيوية الاهداف تجي عليه بسرعة فهذه بعد ايضا خطأ نقول عنه من الفريق الخصم لكنه دائما الكؤوس تكسب ولا تلعب اليوم القرافة يستاهل فوز دائما الحالة قلنا مثل ما قلنا الحالة الذهنية كانت متواجدة مع الغرافة اليوم أنا شفت من دخول الملعب فريق الغرافة تشوف الحماس والروح من عيون اللعيبة احنا قبل كنا نعرف اللاعب إذا دخل ملعب يبين عليه الخوف يبين عليه التوتر اليوم نشوف لعيبة الغرافة داخلين بثقة كبيرة وحماس وروح فيستاهلون الصراحة الفرحة وهذه فرحة أيضا يعني مرتبطة في نهاية الموسم دائما نهاية الموسم تكون فرحة طويلة وكبيرة وإن شاء الله نشوفكم بعد أيضا في احتفالات نادي الغرافة فألف مبروك وعندي تهنئة خاصة بعد أيضا من إدارة نادي معيذر على رئاسة الإدارة دكتور أخونا صالح العجي يمكن من أول الناس اللي تربط علاقة قوية مع إدارة الغرافة ألف ألف مبروك دكتور أبو عبد الرحمن وأيضا تهنئة من يعني جماهير الغرافة اللي أشوفها تجيني اتصالات بشكل أخوي عاد الخميس، مايد الخليفي، سعد سطام، محمود الغزال، لعيبة راشد الكعبي، عامر الكعبي أيضا، يعني فعلا اللعيبة والقدامة والجماهير فرحانين، وإن شاء الله اليوم فرحة كاس الأمير يا أبو غريب. كاس الأمير أنت متى يعني؟ إحنا اليوم خذينا هاي التاسعة لنا، وهذه ترى تحسب 9 مرات، يعني يمكن الآن صرنا تقريبا ثاني فريق في قطر من ناحية البطولات بعد نادي السد، فرق بطولة أو بطولة يمكن عن نادي الريان، فهذه تحسب لنادي الغرافة وإدارة نادي الغرافة والجماهير اللي على دائما تعرف أن نادي الغرافة أيام الاتحاد ولد عملاقا، فألف مبروك. وإحنا نشوف اليوم اتصالات والجماهير مبسوطة
2: يا أخي، في واحد كل دقيقة طالع ساعته
3: ما أدري ليش،
2: لو السد فايزين ولا العربي
3: كان
2: قلب الاستديو،
3: كان طلب فطاير هنا
2: والله،
4: جبنا له فطاير ولا جبنا حتى شيء، ما جبنا فايزين ولا جبنا شيء
2: والله.
4: يا وين خلي اتصل
2: الجمهور
4: تفاعل شوي، وين الجمهور؟
2: الجمهور غرافة تو طالعين من الملعب، اصبر عليهم
4: كلهم قاعدين من الملعب، ما في الا في الملعب بس قاعدين،
2: وين
4: برا
2: الحين بيركبون المترو؟
4: كلام عبد القادر، كلام عبد القادر، كلام عبد القادر
2: يا بي والله تعبت وانا اسال اقول ايش في السد، من خسر السد هو ما ادري ايش صار،
4: نفسيا تعبان
2: والله السد خسر يعني اخذت كم بطوله مع السد بس، ترى
4: تاريخ اخي عينين في راس، انت لما تاخذ انجازات مع نادي السد، مع نادي يعني من الانديه الكبيره، فبالتالي لازم تكون متعاطف معاه تحبه، يعني ما انسى السنوات اللي قضيتها معاه والبطولات الحلوه الجميله مع نادي السد.
2: بس انتم ما قدمتوا كاس الداوي، خلينا نقول كاس الداوي ما انك تحب نادي السد، اليوم السد ما قدم مستوى، فبالتالي لازم تبارك نادي الغرافة وتحترم نادي الغرافة.
4: كل اللي ينتقدون المحللين يعني حتى عبد الله في داخله قبل كان يقول لك السد يعني السد بيسيطر، لكن بس قال في نقطة إيجابية فعلا، قال النهائي يختلف. شلون يختلف؟ الفريق اللي راح يكون مهيئ ذهنيا، مهيئ أن يقاتل من أجل نفوس المباراة هو الغرافة، صراحة أقنعنا. يعني ما تقول شوط واحد، من بداية الشوط الأول إلى نهاية المباراة فريق عنده طموح، قاعد يقاتل يذبح نفسه لجنه يفوز، ودليل العدد ما فاز فرق واحد، فاز بأربعة، وهذا شيء مش سهل. يعني يتكلم على منه؟ على نادي السد بطل الدوري ومشارك في دوري أبطال آسيا، واللي عنده أفضل لاعبين وعنده المدرب المتمكن، وتفوز عليه بهذه الطريقة، هذا شيء يحسب له طبعا.
3: وعندنا إصابات، يعني اليوم نسأل
4: هداف أعطاك بعدها، عندنا مصابات، مصابات ومجري، لو مصابات شو بيسوي فينا؟
3: عندك لاعب ريال مدريد يعني عمر تتعرفه، ما يحتاج أقول يعني، هذا يعني تخيل هذا وجوده هداف فعلا، بس إحنا خسرناه إصابة ورجع اليوم، بس رجع مو بجاهز 100%، كان ممكن ينزل وشوط أكيد إذا إذا إذا وجود مدرب يعني متمكن وعارف الفريق، يعني الاستقرار، إحنا دائما أحمد نقول شنو، إحنا نبي الاستقرار الإداري، الاستقرار الفني، حتى اللعيبة أنا ما بدي أجيب لي لاعب كل سنة وأغير 6-7، بالعكس الاستقرار الفني بغريب.
4: سؤال اللاعب اللجان المقتنع فيهم الآن قبل الحين خلص تاع الموسم صح؟
3: إيه؟
4: وخذ كاس سمو الأمير
3: صح؟ انا عندي تقييم، انا بقول لك شغله، انا عندي 10 محترفين في نادي الغرافه صح؟
4: جميل،
3: لان شاركوا في الاسيويه
4: صحيح،
3: في طبعا الاسيويه تاثر، انت بقول لك شغله، انت تجيب محترف تقعد احتياط نفسيا شنو يصير؟ خلنا اكون معك صريح، انت احنا لعيبه المواطنين اذا تقط احتياط يزعل حزات، تلاقي متهاوش مع
4: المدرب، خلي برا اللي داخل اقنعوك، اللي لعبوا في الدوري اي اقنعوك، هاي السؤال
3: كان متصدر ولا
4: خل كان فعل ماضي الان هو خلال موسم اقنعوك لاعب محترفي؟
3: انا اتكلم بشكل عام، انا عندي تقييم اوكي، في لعيبه ينفعون يكونوا معاك حق مباراه، وفي لعيبه لا ينفعون معاك حق بطوله، فانا ليش اقول لك انا ابي لعيبه تجيب لي بطولات وليس لعيبه بس مجرد ان تفوزني مباراة. طبعا احنا بغض النظر عن مباريات الكؤوس، مباراة الدوري فعلا كانت
4: يبيلها
3: نفس طويل، وفعلا كنا لو احنا دائما نقول لو كان عندنا فرصة ان نجيب بعض بعض، لان انا عندي 10 محترف،
4: نعم يبيلها صف فعلا
3: 10 محترفين، ألعب في الدوري 6 يا احمد، واجي في بطولة يعني ترى تجيك إصابات. أنا لاعب محترف الحين تأقلم معاي وغيرها، أنت عارف عارف كرة القدم الممارسة والمنافسة المستمرة، ألعب مباراة كل أسبوع معناته الرتم عندي يرتفع. فإذا أنا أقعد احتياط تقعدني مباراة، اليوم شفنا الهيدوس يعني أخونا ولاعبنا وممثل جيد ما لعب رتم مباريات كثيرة صح ولا لا في الفترة الأخيرة، فما راح يعطيك مثل ما يعطيك اللاعب اللي يلعب لك كل مباراة كل أسبوع كل أسبوع.
4: مدرب عبد الله بيعرف إن حسن الهيدوس عند الثلث ساعة الأخيرة ممكن هو ورقة رابحة راح بدله عشان بداية المباراة، وهذا خطأ كبير. ليش؟ إنه شاف في آخر المباراة جاب هدف قال خلاص هو راح يقول
3: هاي
4: الأمور الفنية لازم يعرفها المدرب.
3: زين هاي في لازم تكون فيها مشاركة بين الإداري أيضا والفني، المفروض في في في إداريين
4: إداري لازم يكون لاعب، لازم يكون عنده أكاديمي، لازم يتناقش مع
3: يعني
4: المدرب.
3: يعني يعني تبي أفاجئك في الموضوع، أخوي عمر لاعب سابق قال لي كلمة، قال لي اليوم بدأ في الهيدوس، يعني هو منصدم أن الهيدوس يبدأ في المباراة. فعلا أنا كلاعب تفاجأت من أن الهيدوس بدأ في المباراة، ومنتقليا من شأن الهيدوس بالعكس الهيدوس
4: لاعب
3: كبير وخدم النادي، بس بدايته يعني وغير هاي إصابة بعض اللعيبة في نادي السد، المدرب ما عرف يعني ظاهر ما عرف يقرأ الغرافة عدل، الغرافة عرف يقرأ السد عدل واحترم السد وفاز عليه 4-1.
4: المقابل السد ما احترم الغرافة، بالتالي تعال عليه وفكر انه راح يفوز بالمباراة،
3: ان المباراة سهلة،
4: هذا هو اللي فاجأه.
3: لا لا لا المفروض عارف ان الغرافة نادي نعم كبير نعم، نادي بطولات ونادي لامكانيات كبيرة. يعني حتى اليوم احنا انا ليش اشيد بدور اللعيبة الشباب اليوم، ايوب نشوف ريان يعني لعيبة هذيلة لا تروح بعيد، الجناحي الحارس اليوم أعطاك دفعة قوية حق أنه يستمر، ودائما إحنا آخر الموسم لعيبة يشدون حيلهم عشان عقود يا بخلي
4: بس مع آخر مباراة يشدون حيلهم عشان عقود، لا إحنا مصيبتنا
3: فأتوقع أن
4: الموسم كامل يشد حيلك آخر مباراة، هاي مشكلتنا آخر مباراة يشد حيلك
3: وغير وغير هاي نشكر اتحاد كرة القدم كيوس إل اللي صراحة التنظيم الرائع اللي إحنا شفناه
4: برأس جاسم بعين النعم يعني منصور الأنصاري والجماعة كلهم جزاهم الله خير
3: صراحة أبدعوا، وكل
2: يوم النهائي كان حلو بحضور جماهير
3: مونديالي مونديالي يعني أنا حتى كنت أتمنى أن نروح نحل هناك
2: وبحضور جماهيري حلو
3: أي لأن ليش ففعلا مباراة هذه يعني نهائي مونديالي أنت اليوم اللي يروح المباراة
2: لك تحية خاصة من سالم منصوري
3: يستاهل يستاهل يستاهل
2: مدير إذاعة صوت الخليج يبارك لك اليوم بالفوز بس يقول باركوا حق سالم وتحية مني له و هنو بهالفوز ولا تقصروا وياه
4: وخذنا مكتبه يقول بعدنا ما
2: نطلع ويقول اي شيء يبغي مسالم اليوم له
3: اشكره اول شيء اشكر اذاعه صوت الخليج اللي دائما صراحه اللي اولا اجمعتني مع اخوي احمد خليل انا صار لي فتره طويله ما شفته يعني اجمعت اللعيبه اللي كنا اتمنى اشوفه دائما وواحد من اساطير الكره القطريه اللي انا شفته في كاس الخليج اني قاعد في المدرج اشوفه خذ احسن لاعب كاس خليج 2000 خليج 11 اللي توج منتخبنا كنت اشوفه اقول في قلبي متى راح العب معاهم فعلا بعد العمر يعني يمشي وفي فترات لعبت ضده وسجلت عليه ولعوزني صراحة كان دائما كان يلعوزني عنده جنب ما شاء الله عالي فكنت أخاف أشارك معاه ففعلا صوت الخليج إذاعة صوت الخليج تجمعنا وهذه يمكن إحنا العام كان موجود الله يذكره سالم مذكر الشافي مع الريان وفزنا عليه وتقبل الخسارة وأحمد خليل اليوم بعد أيضا متقبل
2: أحمد خليل مو متقبل الخسارة
3: لا هو شكله زعل
4: سالم منصوري
3: ريان هو رياني قلبا وغرفاوي
2: لا لا متعصب
4: إذا ريان يجي حماية اليوم عشان نسمع
3: في اتصال عمر
2: تحية لك أيضا من سالم منصوري
4: والله حبيب قلبي يا سالم نفسك الله
2: بخير قال تحية خاصة ثانية لأحمد خليل
4: هذا حبيب قلبي
2: أول شيء قال المزروعي لأن المزروعي طبعا فايز وماخذ الكاس
4: احنا عندنا رياضيه
2: ويقول قولوا حق احمد خليل هارد لك ان شاء الله تعوضون
4: تدري ليش خسرنا
2: البطولات الجايه
4: تدري ليش دخلنا مكتبة شفنا المباراة نحن بدون ما نقول حبيبي يا سالم
3: لا صراحة تشكرون عليه يعني أجواء صراحة النهاية عشناها إحنا في الاستديو كنا عايشين جو الملعب يعني شفنا الجمهور وحسينا بالجمهور ما شاء الله حتى الأجواء هناك المونديالية صراحة نتمناها إن شاء الله ما تكون يعني دائما آخر حلقات دائما نشوف
2: لا لا إحنا متواصلين معك ننتظر جماهير نادي الغرافة يشاركونا
3: غرفاوية تصلوا يا غرفاوية تصلوا أطلب الرقم
2: لنا ونادي الغرافة لأن الفرحة اليوم فرحة كبيرة لكل غرفاوي
3: قول الرقم زين
2: لا تأشر لك دقيقة ما قاعدين اليوم احنا مستانسين الغرافة فايزين المزروع المستانس وغاني عندنا للغرافة
4: يا عمر الله يرحم والديك في جمهور الغرافة الله يسلمك كم شيء ناخذ معاهم نعطي
2: وحتى غرفاوية مستانسين الحين والله راح يحتفلون ومسيرة وفرحة
4: والله يستاهلون
3: وعندي بعد ايضا جماهير السداويه ولا الجماهير الثانيه بالعكس يتصلون يباركون هاي دائما اخلاق
4: اخلاق يا جمهور العربي
3: اخلاق
4: اتصلوا سلموا يباركوا جمهور السد
3: قول الرقم
4: يستاهلون
2: زين 404-03 والله نزار يا غرام 404-03-04 من داخل الدوحه 00974-44-03-00 من خارج دولة قطر لكل غرفاوي لكل محبي نادي الغرافة اللي تابع المباراة النهائية يتصل ويشاركنا اليوم ويقدم تهنئة أيضا لنادي الغرفة يستاهلون اليوم نادي الغرفة اليوم إبداع مستوى أرقام 4-1 شنقول إحنا اليوم عن نادي الغرافة
4: الغرافة اليوم غير اليوم الغرافة غير
2: أخيرا الحمد لله
4: في شنو
2: قلت الغرافة اليوم غير
4: لا غير اليوم صراحة استحق النتيجة وأداء
2: أخيرا من بداية التغطية احنا ننتظر بس الكلمة
3: أكون في اتصال في اتصال
4: في اتصال
3: يلا
4: خلص يلا عمر عطمة ما صراحة يستاهل الغرافة
2: من بمطر صح بمطر
4: بمطر اليوم والله بمطر شقردي بمطر هذا هو بمطر
5: عرباوي عليكم
3: عليكم السلام
5: كيف الحال الغرفاوية والسداوية عمر العيسى بعد رياني ترى عمر العيسى ترى زعلان
3: ليش
5: السد يفوز عشان رياني وحن نخبة ترى زعلان
2: هي أقول لك بداية أقول لك من الساعة كم من بداية إحنا من الساعة 5 عمر يدعي
3: أشوف ما حط أغاني الغرافة
5: ماكم طيبين إن شاء الله
3: الله يسلمك
5: المزروع نقول له غرفاوي ولا نقول له معيزر خبر ما معيزر لكن هو كان هداف
2: لا هو مع الغرافة
5: هداف الغرافة في 95-96 يمكنوا الكاس غنيه وخلص فرص ورا بعض
3: الله يطول لي عمرك
5: طيبين
3: الحمد لله أبو مطر يستاهلون الغرافة وانت تستاهل
5: محمد بتاخر أيامك عندي صورة أنت ماخذ كاس عندنا كاس في نادي قطر ماخذ ما شاء الله أنت في خذ من السد وخذ من العربي وخذ من قطر ما شاء الله عليك
4: مطر مساك الله بالخير
5: مساك الله بالخير أخوي
4: عطني ناديك
5: المفضل يا مطر بعيد ترى شوي
4: عطني ناديك المفضل عطني إياه عطني إياه وش ناديك أنت عطني أبي يسمعون
5: رديت لعيونك أنا
4: يا
5: ردوا الغرافة اليوم خذ الكاس يا أخي أقول هذا يشغني أنا رديت لعيونك وأشرف لك يا ليت عمر العيسى حفظ أغنية تأخرتي
4: بعد تأخرتي؟
5: احنا تأخرنا وايد نادي قطر ما أخذنا شيء بداية الموسم من الجولة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة كل واحد يقول لي مبروك على الصدارة أبو مطر بعدين قالوا لي والله فتت عراوي اي والله لكن احنا قلب الغالب الحق مع نادي قطر وبارك حق الغرافة لكن اقول حق عبد الله المزروعي كلمة ممكن يجاوبني بصراحة
3: اي تفضل
5: يا اخي الابراهيمي انا في الدوري اشوفه مستوى يعني ها لكن في النهاية يبدع شو المشكلة يعني
4: هذا السؤال
5: يعني ايش موضوعه يعني ما شاء الله عليه اليوم صراحة سوى الشغل هو وساسي يعني صراحة انا بارك حق الغرافة لانهم لعبوا يعني صراحة حتى ما
2: لعبوا انا اشكرك بمطر على هالسؤال صراحة
5: انا
2: اشكرك على هالسؤال
5: حبيبي والله يا ريت لان ابراهيم اليوم يعني عجيب
4: الجواب صعب
3: لا ان شاء الله بجاوب عليك يا اخوي مطر بالعكس اول شيء اشكرك على الروح
2: بمطر في سؤال ثاني
5: والله السؤال الثاني عم اقول شيء كلمه حق الجمهور العربي
6: يا سلام
5: 30 سنة ما شفنا دوري، متى ترجعون يا العربي تاريخكم جمهور؟ ترى نحبكم ترى والله.
2: يعطيك العافية. يعطيك العافية.
1: لازم.
2: زين الاتصال الجاي من اخوي، طيب الاتصال الجاي من اخوي علي عيسى، مداخلة اخوي الاعلامي علي عيسى. ابو عيسى الف الف مبروك فوز نادي الغرافة، انت كغرفاوي نقول لك الف الف مبروك فوز نادي الغرافة بكاس سمو الامير.
3: يستاهل ابو عيسى.
7: السلام عليكم، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. امسي عليك امسي على اخواني الكبار اللي عندك، اخوي احمد خليل واخوي الغالي اخوي الكبير.
3: الله يطول
7: عمرك ابو سالم عبد الله المزروعي، وبلا شك تحيه لك موصوله يا ابو غريب. مبروك يا ابو سالم.
3: الله يبارك فيك. مبروك لك يا ابو عيسى.
7: الله يبارك فيك. الحمد لله. ومبروك لكل هالغرافه الفوز اليوم، والصوره الجميله اللي ظهر فيها نادي الغرافه اليوم في النهائي الغالي، خاصه ان اليوم الكل كان فايز بتشريف سيدي سمو الامير الله يطول في عمره، وبالامور الجميله اللي طلعت فيها المباراه حقيقه، وبشكل خاص الشكل الجميل اللي طلع فيه نادي الغرافه اللي خالف حقيقه كل التوقعات، لانه ما كان حد متوقع ان الغرافه يطلع بهذه الصوره، وكلها طبعا مسبب لان الغرافه التوقعات ما كانت معاه بالظروف اللي كانت موجوده عنده. يعني مثل ما يقولون سبحان الله رب ضارة النافع، الغرافة اليوم رغم انه لعب بدون راس حربة، لكن هو كان هذا الامر اللي كان متوقع انه يكون سمة الضعف في نادي غرافة، كانت هي سمة القوة اللي خلت الغرافة يلعب بدون راس حربة، لكن جعل هذا الامر تحرر كبير للمهاجمين، خلق العديد من المساحات الفاضية والخالية في ارضية الملعب، وصار في تفكك في الخطوط في نادي السد. لكن توقع الغرافة اليوم طلع بصورة جميلة، وذكرنا ب
3: زمن الجميل.
7: الزمن الجميل والله يا ابو سالم، الزمن الجميل الغرافة في كاس الامير، والالتفاح التفاته الكبيرة اللي دائما تكون في نادي الغرافة. يعني الغرافة
3: اسرة واحدة،
7: اسرة واحدة، وكان يلعب دائما بروح الاتحاد.
3: صحيح.
7: والاتحاد الجميع اللي كانوا دائما تشوف الاتحاد ما بين هالغرافة كلهم. يعني انا اتذكر ويتذكر ابو سالم، طبعا ابو سالم اكبر مني عمره قدر، يعني كنا شلون لما كنا احنا نلعب في الغرافه، كان يلعب في كاس الامير دائما يلعب بشكل مختلف، لانه دائما من ايام البيت الشعبي والملعب القديم، شلون هالغرافه كلهم هالفريج كلهم يكونوا متواجدين في التمرين ويحضرون ويشوفون ويازرون كبيرنا وصغيرنا في الغرافه كلهم، بدا من شيوخ الغرافه كلهم اللي مبارك لهم بالفوز، ومبارك بلا شك لي سعاد الشيخ داسم بن ثامر رئيس النادي، اخوانه في اداره النادي من لاعبين وجهاز فني واداري، ولكل محبين الغرافه ورموز الغرافه
2: بلا شك. اليوم نادي الغرافه فاجأ نادي السد جولين في البدايه، ابراهيم استغل المساحات، دفاع نادي السد اليوم كان خلنا نقول يعني ما كان في هالمستوى، الكل توقع الاغلبيه توقعوا ان نادي السد يفرق عن نادي الغرافه اليوم بمستوى وباهداف، انت من الناس اللي توقعوا ايضا فوز نادي السد اليوم نتيجه كبيره على نادي الغرافه، ولا كنت واثق ان نادي الغرافه ممكن انه يقدم هالمستوى مع نادي السد؟
7: والله شوف انا واحد من الاخوان سالني اخوي عبد العزيز خالدي قبل المباراه وبعد مباراه فوز الغرافه على طول على الوكره وقبل مباراه السد ودحين، قال لي اول شيء قال لي من تبغي في النهائي مع انك تبغي السد؟ قال يا اخي كل يبي دحيل، قلت يا اخي انا ابغي السد، السد انا كعبي اعلى عليهم في كاس الامير، تلاقينا مرتين وفزنا عليهم دائما، حتى لما كنا نتلاقى في الادوار النهائيه مع الادوار الاقصائيه لما نتلاقى مع السد دائما احنا كنا
3: صحيح
7: نفوز على السد، واخر الموسم الماضي سواء في قبل النهائي ولا دور الثمانيه، فوالله اني كنت مطمن ومرتاح وواثق من الفوز بالظروف اللي كانت موجوده في الغرافه. شوف دائما قلت لك احنا مساعي وقالها ابو سالم، الروح اللي موجوده في الغرافه وروح الاسره اللي موجوده في الغرافه هذا امر متوارث في النادي، ومن سنه 79 منذ السلم المغفور له باذن الله الشيخ خليفه بن فهد اول رئيس لنادي الغرافه، والبذره اللي زرعها الشيخ محمد بن جاسم الله يرحمه ويغفر له، وكل الاخوان اخوانه اللي كانوا موجودين، سعاده الشيخ حمد بن جاسم فيصل، الشيخ فيصل بن قاسم، الشيخ علي بن عبد الله، وكل الشيوخ اللي مروا على النادي يعني انا قلت الشيخ خالد بن ثاني وكل الشيوخ اللي كانوا موجودين والروح اللي كانت موجوده في الغرافه لان الغرافه كان دائما
3: اسره واحده
7: يعمل بروح الاسره يعني الترابط الكبير اللي موجود في نادي غرافه ما بين كل الاخوان من اللاعبين السابقين ومن المسؤولين السابقين مش فقط هي علاقات شخصيه ما بين هؤلاء الرجال او هؤلاء الشخصيات لا هي علاقات اسريه كانت تجمع الجميع لذلك اللي احنا كنا
2: روح الاسره روح الاسره الوحده كانت موجوده في في نادي الغرافه. يعطيك العافيه اخوي علي عيسى.
7: يعطيك العافيه ابو غريب.
2: شاكر لك ايضا على هالمداخله الجميله. روح الاسره الواحده هي اللي انتصرت في نادي الغرافه. نشوف تكاتف الرؤساء تكاتف الاعضاء تكاتف الكل حول النادي ما نشوف في انشقاقات خلنا نقول في نادي الغرافة عكس بعض الأندية خلنا نقول.
3: طبعا دائما الإدارة الناجحة تكسب إدارة السابقة والدار اللي قبل لأن النوع هذا نوع يعطيك روح جيل جاي يعرف أنك إذا أنت تقدر شخص هذا بكرة أبنائك راح يقدرونك الإدارة اللي بتجي بعدك راح تقدرك لأن هذا يعني عمل إداري ناجح.
2: خذ الاتصال الجاي جماهير نادي الغرافة كلهم يبون يهنونك اليوم. ندري
3: محمد العبيدلي يا مرحبا.
2: ندري أسرة واحدة وعمل ناجح.
6: السلام عليكم جميعا يعطيكم العافية على مجهوداتكم. صراحة الغرافة قدم مباراة كبيرة يعني الغرافة كما يأخذ النهائي أبدا ما يأخذ الجمهور في النهائي يعني تساد فرق كبير ما توقعنا صراحة ممكن نفوز هالنتيجة ولا هاي الأداء.
3: محمد حضرت المباراة؟
6: نعم أي طبعا. شلون
3: يا سلام عليك شلون كانت الأجواء يا محمد؟
6: والله أجواء مثالية يا أخوك.
3: الفايز
6: الفايز مستعد يعني يسوي اللي تبيه.
3: والفريق ما خيب ظنكم وجودكم كان مهم وأنا دائما أقول جماهير الغرافة هي كلمة السر. جماهير الغرافة لو فريقنا يعني قصر أنتم ما راح تقصرون فدائما رايتكم بيضة.
6: كل الأندية عندها جماهير وعندها صحيح. بس تحتاج الفريق فريق يساندها حتى يعني فهمت
3: صحيح.
6: يعني أي فريق يحضر بتشوف جمهوره وراه
3: صحيح.
6: لكن تحتاج الإدارة تحتاج إلى لعيبة عشان وصلنا هالمرحلة هذه. السد والغرابة فريقين ما شاء الله عليهم كبار
3: صحيح.
6: كل سنة ممكن تشوفهم في النهائي شيء طبيعي
3: صحيح.
6: وتوفيق سبحان الله السد ما توفق في هذه المباراة
3: صحيح.
6: ما توقعنا الواحد بيوصل لهالمرحله انه يفوز باربع اهداف على سته.
3: تستاهلون يعني. والف مبروك.
6: لكن الغرافه في كل شيء سبحان الله في اي نهائي ما يفرط فيه هاي شيء ممكن الميزه اللي
2: زين. انت الحين ليش مو فرحان؟ انا ما احس صوتك فيه فرحه.
3: تعبان من التشجيع
2: والله. يعني صوتك وين الفرحه يا اخي؟ نبي اللي بيتصل من الغرافه نبي يكون فرحان بحس بفرحه.
3: معلي بس انا عندي سؤال لك. من اليوم من اللعيبه عجبك اليوم من اللعيبه الشباب؟
6: عندك الجانحي ما شاء الله عليه
3: صحيح
6: لاعب موهوب واتمنى مع الغرافه يشوفون حل في هالموضوع لان احتمال هالسنه يمكن ينتقل او يتم في الغرافه
3: لأنه
6: خلص عقده يعني هاي شيء موتر للجماهير ترى
3: ما راح يفرطوا
6: وجميع اللعيبه ما قصروا بدون استثناء يعني.
3: الف مبروك اخوي محمد يستاهلون جماهير الغرافه.

0: زين على يعني كان بنكون معنا آخر اتصال أبو محمد. قطع اتصال مع أبو محمد. كان عندنا أبو محمد بعد واحد من جماهيرنا عند الغرافة.
1: صلى يستاهل.
0: في الحلقة عبد الله المزروعي
1: بمطر يعني ما ردت على السؤال.
0: يعني أنا يعني جماهير نادي الغرافة أنا اللي أبغي أبي فرحة، أبي صرخة، أبي فوز
1: فرحة.
0: يعني يا أخي أنتوا فرحانين اليوم مستانسين، حتى أنت أنا ما شفتك فرحان. هاي
1: إيش تبين أسوي يعني؟ يعني لحظة أنا واثق من نفسي. أول شيء واثق من فريقي وغير هاي الأفراح.
0: زين أبو محمد
2: ألو.
1: ألف مبروك يا أبو محمد.
2: الله
0: طيب يعطيك العافية أبو محمد، ألف شكر لك. الصوت الظاهر مش واضح معانا، يعطيك ألف عافية. لكن احنا نقول لك ألف مبروك، وألف مبروك لكل غرفاوي. ابو سالم احنا وصلنا خلاص للختام.
1: خليل لو السيد فاز كنت اعطيته الحين نص ساعه بعد زياده.
0: خليل تعب.
1: تعب
0: احمد خليل تعب وكل شوي.
3: والله يا عبد الله والف مبروك الغرافه، وان شاء الله يعني الانجازات كل والانجازات
1: ان شاء الله. ونقول حق جماهير الغرافه بكره ان شاء الله اكيد في راح يكون في احتفال في نادي الغرافه، ويا مرحبا بالجميع. ونقول ألف مبروك للغرافة.
3: عندي كلمة للنادي العربي، جمهور النادي العربي، إدارة النادي العربي.
0: زين اصبر خلينا نخلص من النادي العربي.
3: أول باركنا له بس قبل خلص.
0: بعطيك الكلمة.
3: لا لا لا لا لا.
0: بعطيك الكلمة. النادي العربي بعطيك الكلمة. كلمة.
1: لأن
3: عرباوي. خلاص نهاية الموسم.
0: بعطيك الكلمة. بقول لي تبي. بس اصبر شوي.
3: ألف مبروك يا سالم. تفضل عندك موضوع.
0: زين. بزالم ألف مبروك.
1: الله يبارك.
0: فزتوا اليوم أداء ونتيجة ومستوى، قدمتوا كل شيء. عرفتوا خلينا نقول الغرافة عرفوا شلون يتعاملون مع المباراة النهائية، والغرافة فريق نهائيات.
1: صحيح.
0: يعني يوصل المباراة النهائية ما يفرط في الكاس.
1: صحيح. وإحنا دائما الغرافة بأسوأ حالاته دائما كان يطلع بصورة الشخصية شخصية البطل. ونبارك مرة ثانية حق جماهير الغرافة، وألف ألف مبروك. يعني وإن شاء الله أتمنى أن يعني يكون في حق السنة الجاية أيضا خطة معمولة للبطولة النخبة، لأن هاي تمثل وطن السد والشمال والغرافة، ثلاث فرق يجب أن دعمهم ومؤازرتهم في هالبطولة النخبة اللي صراحة اللي احنا نبي ننافس فيها أسوة بالفرق الثانية. فأتمنى إن شاء الله الإدارة التوفيق، وإن شاء الله نقول حق نحتفل اليوم ونشتغل بكرة.
0: زين بكرة الاحتفال في النادي
1: إن شاء الله على ما وصلني، لكن القرار عند إدارة النادي إن شاء الله. احتمال يعني عندنا احتفالات لنهاية الموسم يعني.
0: يعني نروح نادي الغرافة بكرة نحتفل معه.
1: ما أدري أنا الحين، لأن في أيضا
3: قول تعال. قول تعال وتعال.
1: لا ما بقول لك تعال الحين، لأن بكرة احتمال يكون في أبطاء اللي هي الختام اتحاد كرة القدم.
0: حفل ختام الموسم
1: فلازم يكون في تنسيق عشان افضل انه عشان الجمهور يجيك اكثر يا اخوي احمد. صحيح. يعني فننطر اكيد راح يكون في قرار، ونقول حق الجميع يا مرحبا، وبالذات بغريب ما تجي وتروح تعشى.
0: والله انا بايا اصور.
1: انت بتاخذ صحن بعد تودي معك. تعال
0: انا هي اصور مع الكاس واروح.
3: شكلك تاخذ صحن
0: بعد كيف والله بايا اصور مع الكاس.
3: يقول صحن تروح.
0: زين احمد خليل هارد لك، والف مبروك لك ايضا فوز نادي الغرافه. انت كنت تشجع الغرافه شويه، شفتك انا بالمكتب.
3: بالعكس
0: عندك حماس بعد نادي الغرافه.
3: والله يستاهل. والف مبروك. الف مبروك.
0: حماسك اكثر من حماس عبد الله.
3: والله شفتني مع ان انا كنت اشجع السد، لكن حبيت اللعب الكره. هو هادي لكن انفعالي
0: هو على جنب كذي.
3: اي لا هو
1: واثق
3: والله.
1: بالغير واثق انا
0: على رين وقاعد
1: واثق.
3: بعض الاحيان
0: تفاعلك انت احسن.
3: بعض الاحيان تشجع فريق لك تمتعك الكرة أو الفريق الثاني بمستواه اللي قدمه، فبالتالي اليوم الغرافة أمتعني بمستواه وأدائه ونتيجته، ألف مبروك استهلون، وجعلني إن شاء الله دائما الإنجازات موجودة عندهم إن شاء الله. إضافة على ذلك السد نقول له هارد لك، ويظل السد يعني عملاق من عمالقة الأندية الخليجية والأسيوية، وطبعا ما راحت عن البطولات لأنه خذ بطولات كثيرة. ممكن أقول كلمة؟
4: كلمة لك خلاص.
3: عندي كلمة، كلمة إلى من محب إلى إدارة النادي العربي، إلى مسؤولين النادي العربي، إلى من يحب النادي العربي. أنا واحد كنت من اللاعبين والآن أعتبر نفسي واحد من الجمهور. سنوات طويلة ابتعاد الكرة كرة القدم وإنجازات نادي العربي عن منصة التتويج شيء يأثر على الجماهير، في ظل القاعدة الكبيرة للجماهير العربي سواء كان في الدوحة وخارج حتى الدوحة، وبالتالي العمل الصحيح لأن يكون إنجاز صحيح، وأتمنى في الموسم القادم جلب محترفين على مستوى عالي، جلب مواطنين على مستوى عالي، جهاز إداري على مستوى عالي، جهاز فني على مستوى عالي، طبعا يأتي الإنجاز لنادي العربي كما شاهدناه في التسعينات وآخر الإنجازات في التسعينات. والله شيء يحزن وشيء يؤثر لما تشوف الأندية الثانية لما تفوز والنادي العربي بعيد عن منصة الترويج. فكلمة محب لإدارة النادي العربي، أتمنى أن الرسالة تصل لأن الجماهير خلاص اتعبت، ودليل على ذلك لما نشوفهم على الشاشات ويتكلمون، ولما نشوفهم أنا ومبارك مصطفى في أي مكان يقولون أن يشتكون الحال غياب النادي العربي عن البطولات. أتمنى أن يعود النادي العربي إن شاء الله إلى منصة التتويج يا رب بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله إن شاء الله.

0: زين احمد خيل، كلامك هذا يبغي له برنامج خاص وسهره خاصه. يعطيك العافيه، شكرا على حضورك اليوم ومتابعتك المباراه معانا. فضلت انك تجي صوت الخليج عنك تروح الملعب، يعطيك العافيه.
1: الله يحبكم، والله احب صوت الخليج
0: واحنا نموت احمد خليل.
1: صوتك
0: يعطيك العافيه. شكرا للكابتن احمد خليل وسالم، الف الف مبروك. شكرا لك على
2: الله يبارك فيك
0: على متابعتك المباراة وفوزكم اليوم، يعني فوز مستحق. ألف ألف مبروك.
2: الله يبارك فيك. احنا دائما احنا نقول عن إذاعة صوت الخليج، هو مش بس مجرد إذاعة، يعني إذاعة مجرد أغاني، بالعكس احنا نشوفها إذاعة اجتماعية، إذاعة رياضية، إذاعة. فنطالب دائما ان اللي يكون فيها حلقات رياضية، لأن كنا أنا أتذكر وأنا يعني كنت أطلع من من السيارة مباراة أسمع نتائج، أسمع صوت الأغاني اللي تطلع والمباريات. فهي فعلا إذاعة شاملة، إذاعة اجتماعية، إذاعة دينية، إذاعة يعني تشوف رياضية. ففعلا شكرا إذاعة صوت الخليج.
3: ما أنك صوت الخليج تتكلم عن صوت الخليج، عطنا بيت شعور، عطنا
2: لا هاي اسمعني، هاي يبي بعدها ايضا عندهم.
0: انا قلت لك قبل شوي استلم العود من عند عمر، وين
3: ترى العود موجود؟ عمر النيازي.
2: اي والله
3: ممكن تعطينا اغنيه من ناصر الفوز الغرافي.
2: هاي بعد البرنامج انا وعمر بنقعد نقعد على البحر،
3: اغنيه حق نادي الغرافه بمناسبه الفوز.
2: ابصم لك على العشرة، حط لي اياها ويستاهلون جمهور الغرافه.
3: أكو بيدور الحين
2: ما الغرافة.
0: قطر
2: هي أغنية
1: فريدة أو شيء.
0: إيه بعد قطر كانوا يحطون لهم أبصم لك على عشرة.
1: الله قطر إن شاء الله يعود نادي قطر مرة ثانية للبطولات. إحنا نحب قطر بطولة كأس
2: ويلة. صحيح،
0: المفروض كنت تلعب بعد في الغرافه تحقق وياهم بطولات.
1: والله يشرفني،
2: بالعكس شرف. بالعكس احمد
1: يعني في قطر واحد الشرف يكون يمكن يلعب للامانه، يعني لعب في الخور، لعب في قطر، وخدمتي في قطر طبعا وسنحق مع الجزائر.
2: وجود احمد خليل يعني دائما اضافه لنا في اي برنامج واي حلقه، او حتى في ترى يلعب لعيب. ومبارك مصطفى طايره بهدلوني ذاك اليوم انا وياهم تحدي، بس لا بغريب يبي اسمعني اخاف هذه يبي له علاج برا عقب التمرين.
0: زين ابصم لك على عشرة بعد نهايه التغطيه بتكون معاك بعد على
2: يستاهلوا
0: الهواء واحنا نختم. يعطيك العافيه عمر العيسى، اشكر اخوي عمر العيسى في التنفيذ، شكر خاص لاخوي عادل عبد الله اللي كان معانا من ارض من ارض استاد خليفه الدولي. كنت بقول جاسم الحمد، لا استاد خليفه الدولي. يعطيك العافيه اخوي عادل عبد الله، شكرا لعمر العيسى، تحياتي محمد مار الله من خلف المايك. كنا معاكم مستمعينا الكرام في سهره كرويه من الساعه الخامسه مساء حتى الان عبر اثير اذاعه صوت الخليج، تغطيه المباراه النهائيه لبطوله كاس سمو الامير. اتمنى ان احنا نكون قدمنا ما يرضيكم، وان شاء الله موعدنا في لقاءات كرويه قادمه على دانة الأصوات صوت الخليج.

لك لا تعذبني ولا ترضى لي أتعنى واروح القلب يخذلني.

بيني وبينك غربة كنا هالليل، ما عاد يذكرنا مكان التلاقي. ارحل مع النسيان وبرحل مع السهيل، ما عاد في قلبي لك اليوم باقي. كلمات الشاعر سهيل، اسم جديد أتمنى أن يعجبكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

صرت الرجف وجمرة انتقامك نزلت دموع رحت انت الجريح وتخلق عذار انت

راشة وعاد الزهرة وتصبح في الوفا عبرة لمن يخلف مواعيده ويوقد في الحشا قمرة ويوقد في الحشا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.